أمان يا هو بغيب يا رب بيوم صبان صبان جرانا جرانا جرانا بيا جرانا بيا أمان يا هو بغيب يا رب بيوم صبان صبان بيوم جرانا جرانا جرانا بيا جرانا بيا أمان يا هو بغيب يا رب بيا تندر تجول ما تنال Tesona, some Jobra Jabala, Faldo Jobra Tome, Jombo, then he gave a kind but that time. Dillo Lambin, some of them along with Dillo Lambin, some will like you to do Yella Say, Total Mane, Varsian, those ones here, Langi Dingane, Sushi, Petro, Madame Bow. He see you to the Badu Mevaco, Badro Badar, the Safari, or Badro Saman, the Hoy, Yama, Madame Bow.